0: أوردي اللي معاك.
1: أوردي.
0: أكون ميورين كي قطربون معي.
1: أيا ميت توي.
0: أكون ميورين كي ميت تبي توي. يا خانعي ت تسرق نقايم ت تبي توي. أنت يا مانين أكنون نم نمياوك إنك أك بسنتي أنت بكن تايي. أنت يا مانين أكنون نم نمياوك. أنا نسرون رواي أنت تميسي. أيا كنا قام قد كراي ميكان. Kokakiraguan am radio tu utan ayang orang nak rawi panam.
1: Asli ada tu, tu dia nak datang tangan ni.

ايوه من ورا بين الكين موري اف ام 89.9 كي وبي مدن ورا قاعد من اسمين تاور وايوا تدايو نان كان اكو انا كويا ارتان غرق بنا كي مي تيرلك تي تي دمنه بين سانتو يوتبا غرا كو غوبري كاي يرتا كان ترغا با كو تاور مي كان دي كو كان اكو انا با امري بوس مي كان دي كان وان تي تبا يارك تي تي غابو يو يوان تيرلك كان دي